أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا

ولا بالشق الثقرة إن الله أمركم بأن من بدل فيه بنفسه وسن بملائكته

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين

اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا وأصلح ما في صلاتهم صلاتنا وصلاح المسلمين وأهل من في هلاكهم صلاحنا وصلاح المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك التوفيق والسداد في جميع أمورنا واجعلنا ممن يستخيرونك في أمورهم ويرضون بقضائك وقدرك.

0: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يا عمر السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنه دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. لا يا ربي انت مولانا سبحان الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.